0: Hello.
1: My name is Maryam Waleed Behnam.
2: هاي السنة يعني السنة اللي فاتت ما كنت أعرف أحكي هواية إنجليزي بس هاي السنة يعني شوية أعرف أدبر حالي أعرف شوية أحكي إنجليزي يعني.
1: This is my father, Waleed.
2: بس يعني أعرف إن البيطري يعني يشتغل بالحيوانات يعني يشتغل يكون عمله مع الحيوانات أي حيوانات أو يداوي أو هاي الأشياء.
1: This is my sister Zumrud.
2: يعني مرات شوية نتقاتل لأنه ماكو وقت ما تتقاتل ويا أختها ودائما يعني مرة أنا يعني قاتلت وياها بعدين صالحنا بحبة كراسة.

0: sisters, I would like to recommend to all of you that you should not neglect preparation for Mass interiorly through frequent confession and around us by silencing the noises that prevent us from listening to the Word of God. May the Lord bless you. Now we will hear the summary and greetings in Arabic.
1: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس وتأمل في سر الإفخارستية وقال عندما يشارك المؤمن في مائدة الرب ويصغي إلى كلمة الله فهو يصير عضوا في جسد المسيح. الإفخارستية هي استمرار لذبيحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات وهي سر أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض وتصير حياتهم عطاء ومحبة كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية تكونان معا عبادة واحدة إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية والإفخارستية تنير معنا الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يستمدوا من سر الإفخارستية نعمة التحول الداخلي ليعيشوا منذ الآن عربون الملكوت السماوي الآتي والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
2: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a celebrare l'Eucaristia sull'altare del Signore, ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni cosa come offerta e rendimento di grazie. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: I greet the Arabic-speaking faithful. We are called to celebrate the Eucharist on the altar of the Lord, but also in daily life, where it is possible to live everything as an offering and thanksgiving. May the Lord bless you all and protect you always from every evil. And the final summary will be read in Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest Misterium Eucharystii, o którym Konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu.